0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفو ولون وبا وبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وبا وناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بفو ولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبا لو I'm for our, I'm feeling alone about la lo, ile se wa, adaba 88.9 FM, alone about my jo, tukalele, be over tuka, berlatori GM, to the caribu bua, si sebe, alone about my doro and kokawaru, ilu wani lu on those states, alone about my jo daru, jo badaru, alone my doro, tiwa darumbe, relay de wa Nigerian, alone my jo daru, ola la, ila aila la, muni mojisa ilo, roi, alone ya, robi. Dakun jen le ji to la robiolo. Dakun jen le